ديال الكرباغو دابا شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد